خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي لشيري لشماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول لي زيرا فتناتك كيف سي جرقية تراب بيسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بي زوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب ميل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسته یه

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذي جرسي مؤيلي قتي فنوني جرى خو قريدة بقايدة قولي زري هور بكتا بيشي عنيا كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنا مبيدابن حتى دنيا خشابا بز ياخدكم دمرم جبونا تي هيبي قمانا مخالقي عالمي پادشاه پادشاه مرازي بدل جانك و جامعي حاصل لك بوش بفايدة تو ورم دست افد بگرین زوزانه من دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمری من چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونه تیه
1: سی ماهوی لگه تیه علی بکن بولوشن جرگه یا تیه علی تیه علی
2: اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي

از معلم خراب. عيد البراء قردم وطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب. عيد البراء گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب ای دختر تکیم حقیقیه ویران ازم.

غلام جكبري مرمر شينك في دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي از ابمون از گرتي شبر روناهي و آزادي من از آرامات دايقام از حسين سر فرازم شبو بيرانينا شهيد

خايف يفرروا نوافا مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتية فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كبسي جيرقية تراب بيسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدية تراب امیر دست افدو بینی زوزانی مه درباس بی زوزانی و یه قاسه گرونی لیشه کونی مال بابته یه بکن کیف حنه گزو خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امری مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزی واخ بکن دمرم جبوها آنسه یه

0: يا هلا بالكريمي والله انك نورت البيت يا كريمي يا هلا
1: يا هلا
0: وهذه باسه من كريمي
1: هلا بيك خوي
0: هلا بيك هلا بيك شلون ولادك
1: ارحم الله ارحم الله
0: بكري
2: السلام عليكم ابي
0: خوش قلطي بكري خصص
2: الورزن
0: بكري
2: يا فندم
0: طياره كل الناس اخذ كبشه جا خصيصي بلا قطعة شاي خوش بو كلمة تشكي هاي تبكر بهاي
3: لا بلا شريراني ما حب جاي خلي يسوي قهوة قهوة
4: لا يا تشريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا جريري لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزه.
1: شلون شاي العنزه؟
2: الوزه الوزه
3: والله شوف كوزل شاي البزه
2: جريبي الوزه شاي الوزه قصرته بيشي قدحك بخب بالتلاقي شوي بطرزه لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزه قديش بتبهورناكي اذا قدحك شاي الوزه جزيزوكا من بدزه لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزه الوزه.

سينما بو وك بهشتك اعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بپاريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيدن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير وبدندان نبقارن بكبني ساين فار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا دي بلخا قريشي

0: الجوري خوستا كواي قريب يعني وقتها. اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستية قريب حقر بخواز نكارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابنا تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كرم بدك از قربانا تمام.
1: Close your eyes. Listen to Monday.com. Feel the sensation of an AI work platform. So flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Now open your eyes, go to Monday.com, start for free, and finally, breathe.

از معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب.

معلم خراب عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران ازم معلم خراب.

0: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/27 while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
1: Visit your nearby Lowe's on Silver Drive in Columbus.
2: Hello? Kieshnamamna? Tchawa ishname? Ishalat bashi?
3: Ashtab chayfirim, tachadve?
2: Wala me biz bo namleta jikala kiteshin. Galo singa tachabu. تهنا كي جوي الربوة سبك نبو جنامي
3: لا حول ولا ربوة تمحي
2: والله ما بيز تقوي بارا هنا كي بهنا تدجكي خدت على تسلامتي بكي الربي
3: تيش تلقوتي حنا كي خد تبكي بهنا مجيعة تشيترا
2: جنامي كابو كي تجوانا باشن
3: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
2: انت خدت على ازراين بسردة بشين الربي
3: ايت قربانة مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بقيتا
2: كروت فا بيكاتة التليفون ايت دركة الطيارة هاج نامي ان بيادي والله وست دي مصر كوريكا خوا وست دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا قو است دينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عن شويا كچي ان كچا جاميرا متنا بيجي خود سوي سبا خودي بدر كتنا بيخوارن هاي خود اشتراسي
4: وبرا طيارة چاش ورچي كتشي سبك ما سبك دين حياة قواز بيب ما قوي دنيا خرابة بيب

جوهان رجا محمود قزل جوية وني جوهان ياخو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباسكريني والله جوهاني دچه خوشماني اختياريتي.

تراب درد خلق مال حال و تملي الدنيا لكي تشامي مشور الرحمة خذي لجير لسماي لنجتي فنان جار أخو قريدا لقايدا يقول زير كنت ناتك كوسي جرقي يا تراب بسمي يا مبدس تفدو بني زوزاني ما درباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايدا يا تراب میل دست افدو بینی زوزانه من درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کونی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امری مثل یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حالاته یه

سيداي هيدي ودخوازي ديسا جفوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك وعالي كرمك لتفداني علم وهنر وكمال وميزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داريحي ملي جزيري ديانك خدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بمادي شادو هيران بلي سيدايم اشترى دياتك مسكينة قربك ماسي بيجي هيفي دارم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أبنى ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزبنك ديار دلشار تنازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانده كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير و بدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دناوا تلكشياين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري تحركي وینجارا شیر غزالان وینجارا شیر نیو مفانه دیده برخا قریش و یمارا